0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

سمعنا شو بدك تسمع؟ ما إلك إلا تسمع صوت لبنان. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان ودائما يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعي، تبقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

أما صلاة اليوم تقول: يا رب، يا رب، يا من أشرقت شمسك علينا وأعطيتنا صباح جديد، ربي التفت إلينا واجعل يومنا سعيد. أما حكمة اليوم تقول: إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. ولا تسعى لتكون ناجحا فقط، بل إنما لتكون ذات قيمة.

وقال جبران خليل جبران: هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع. وأصعب اشتياق أن تشتاق لأحد لن تراه أبداً.

ويل وويل لوطن يكون السيف بيد جبنائي، والمال في يد لصوصه، والقلم بيد منافقيه.

ونحتاج بين الحين والآخر أن نبوح بأوجاعنا لشخص غريب كي يحملها ويرحل إلى البعيد.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجاليات اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيب. في خضم التحولات المتسارعة التي يشهد الشرق الأوسط، تتزايد المؤشرات إلى تبدل قواعد الاشتباك الأمني والعسكري في المنطقة مع تشديد الخناق على شباك التهريب وخطوط الإمداد العابرة للحدود. في هذا السياق اكتسب إعلان السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية وصواريخ كانت بطريقها إلى حزب الله أهمية خاصة باعتباره مؤشرا إلى مرحلة جديدة من ضبط الحدود ورسالة سياسية وأمنية تتجاوز عملية المصادرة بحد ذاتها وتنعكس مباشرة على الواقع اللبناني وتوازناته الداخلية. وفي هذا السياق ترى مصادر سياسية أن هذا الإعلان يشكل تطورا بالغ الدلالة لأنه يسلط الضوء مجددا على استمرار محاولات تأمين خطوط الإمدادات العسكرية لحزب الله على الرغم من المتغيرات التي شهدتها الساعتين السورية واللبنانية خلال الأشهر الماضية. أمام الاستحقاقات السياسية والأمنية التي يترقبها لبنان ومع المضي قدما في مسار إعادة بناء الدولة واستعادة قرارها السيادي، يبدو واضحا أن البلاد دخلت فعليا مرحلة فك حبل السرة مع حزب الله بعدما تحول ارتباط لبنان بمشروعه العسكري والإقليمي إلى عبء مدمر لم يعد ممكنا احتماله أو العودة إليه. فالحزب الذي ادعى على مدى عقود أنه يحمي لبنان من المفاوضات والتنازلات هو نفسه الذي أوصل البلاد بسياساته المجنونة ومغامراته غير المحسوبة إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. لقد صدر قرار الحلب والسلم وفتح الجبهات من دون العودة إلى الدولة واللبنانيين وربط مصير البلاد بحساب إيران ومصالحها، فكانت النتيجة تدمير القرى وتهجير عشرات الآلاف وضرب الاقتصاد وتعريض لبنان لأخطار وجودية كان في غنى عنها. كتب النائب أشرف ريفي عبر إكس: كاد المريب أن يقول خذوني. قرأنا النوايا منذ اللحظة الأولى عندما أدرج مشروع قانون العفو العام آخر بند على جدول أعمال الجلسة النيابية، ثم تأكدنا منها عندما أصر الفريق الآخر على تقديم مشروع إلغاء عقوبة الإعدام عليه بما تضمنه من أفخاخ تشريعية تهدف إلى إجهاض العفو العام أو تفريغه من مضمونه. لذلك أدعو زملائي النواب السياديين وخاصة السنة منهم إلى موقف موحد: عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون فيها قانون العفو العام البند الأول على جدول الأعمال، وإلا يتقدم عليه أي بند آخر ولا سيما مشروع إلغاء عقوبة الإعدام. وأقول للفريق الآخر: كفى تداكيا واعتبروا من تحولات المنطقة، فالعفو العام حق وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحية للمناورات السياسية أو للإفخاخ التشريعية. شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تعتبر إنهاء الحرب في لبنان وضمان سيادته من أولوياتها، مشددا على أن إيران شعرت بالمسؤولية للقيام بكل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف وأصرت على تضمينه في مذكرة التفاهم. وقال بقائي إن بلاده لم تكن تعلم أن الالتزام تجاه لبنان سيقع تحت تأثير مسار آخر
أو سيتم تجاهله عمليا عبر عملية أخرى، مؤكدا أن هذا الملف لا يزال يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لطهران. ومن أخبار الرياضة، تغلبت إنجلترا على فرنسا بنتيجة 4-6 في مباراة ملحمية لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026، حيث أصبح مامبابي الهداف التاريخي للبطولة، وسجل بوكايو ساكا 3 أهداف في فوز إنجلترا على الاستثنائي بنتيجة 4-6 على فرنسا، وهي المباراة المثيرة التي ضمنت للمنتخب الإنجليزي المركز الثالث في كأس العالم 2026. ومن أخبار الجنوب، قطع الجيش الإسرائيلي كل الأشجار المغروسة على جوانب الطرقات في مدينة بنت جبيل. النشرة من عندنا انتهت، وإليكم النشرة مباشرة من تلفزيون لبنان في بيروت.

0: رئيس الجمهورية غادر إلى واشنطن. وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأهالي للأعمار والأعمار في رب الزيارة الرئاسية للولايات المتحدة. مسار الرقعة النموذجية جنوبا ينتظر آلية المراقبة. تل أبيب تطالب واشنطن بتولي المراقبة وتفاؤل نسبي بالتنفيذ. جولة سابعة من القصف الأمريكي الشديد لإيران التي توجه ردها نحو أهداف في الكويت والبحرين والأردن، وتعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. إذن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون توجه إلى الولايات المتحدة في زيارة يعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي تتناول التطورات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، كما يجري لقاءات تتناول الطرق الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. الرئيس عون يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو غدا. الجنرال سعيد القزح أكد من تلفزيون لبنان أهمية زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، معتبرا أنها فرصة مفصلية لتعزيز العلاقات اللبنانية الأمريكية. القزح أكد أن نتائج الزيارة ستنعكس إيجابا على لبنان، خصوصا في مجالات الدعم السياسي والأمني والعمل لترسيخ الاستقرار.
1: الأمل كبير والأنظار متجهة إلى زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى واشنطن لأسباب عديدة، أهمها أن فخامة الرئيس يحمل هم لبنان ويحمل ألم لبنان ويحمل كل ما يمر به لبنان من مآسي ومن خراب ومن دمار ومن دم ومن احتلال إلى عاصمة القرار وإلى الإدارة الأمريكية وإلى الرئيس الأمريكي، الذي لأول مرة منذ العام 83 يكون هناك اهتمام مباشر من قبل الإدارة الأمريكية بالوضع في لبنان وبلبنان تحديدا، ومحاولة لاستقرار أو جلب الاستقرار ودعم لبنان أمنيا وعسكريا وسياديا وسياسيا وبكل المحافل الدولية.
0: نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه الرقيب الأول أحمد سامي خليل ابن بلدة فرون، والذي استشهد اليوم في بلدة المنصوري في قضاء صور جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش، أصيب فيها أيضا ضابط وعسكري بجروح. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المشروع التجريبي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لم يبدأ بعد، وأن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله. ولفتت إلى أن الإسرائيليين سينسحبون من زوتر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان. بحسب التعبير الإسرائيلي، أوساط لبنانية مطلعة توقعت حل المسألة في الساعات 24 المقبلة، بما يمهد للانسحاب الإسرائيلي من الرقعة النموذجية وانتشار الجيش فيها. الولايات المتحدة الأمريكية تختتم الموجة السابعة من الضربات وتشدد الحصار على إيران. موقع إماراتي نشر تقريرا ورد فيه أن التصعيد العسكري بين الفريقين دخل مرحلة جديدة تتجاوز نمط المواجهات التقليدية، مع اعتماد واشنطن استراتيجية عسكرية تقوم على استهداف البنية اللوجستية الإيرانية، بالتزامن مع تحركات متزايدة لفصائل معارضة مسلحة على الحدود، وفي خطوة يعتقد أنها ترمي إلى زيادة الضغط على طهران من دون الانخراط في تدخل بري مباشر. زار وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط مدينة صيدا، مستهلا جولته بتفقد مرفأ صيدا الحديث، حيث شدد على أن المدينة أدت خلال الفترة الماضية دورا وطنيا وإنسانيا بارزا في احتضان النازحين ودعم صمود الجنوب، وأكد أن صيدا تستحق رؤية اقتصادية جديدة وخطة إنمائية متكاملة يكون مرفأها أحد أبرز ركائزها، كما أعلن التزام الحكومة بدعم إعادة إعمار الجنوب ومواصلة مكافحة الاحتكار وغلاء الأسعار عبر تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. وزير شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي البروفيسور كمال شحادي يرعى توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة والجامعة الأمريكية للتكنولوجيا AUT بعد لقاء عنوانه نحو مستقبل ذكي.
2: تمكين الشباب والصبايا، ولكن كل العنصر البشري، كل إنسان بلبنان ينعطى فرصة يعرف كيف يستفيد من الـ AI، مش يكون بس عم يعني بيسأل سؤال لتشات جي بي تي لو كأنه عم بيعمل سيرش على جوجل. هيدي إذا بس هيدي بتستعملوها بوفر عليكم $25 بالشهر، وقفوها ورجعوا على الجوجل سيرش.
3: نائب رئيس الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا AUT للعلاقات الخارجية والدولية دكتور مرسال حنين ذكر في كلمته حرص الجامعة على موائمة برامجها الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل عبر اعتماد التعلم الناشط وتأسيس مجالس استشارية مع القطاع الخاص وتعزيز دور الطلاب في خدمة المجتمع. واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودعم البحث العلمي وتطوير الكفاءات.
0: ختام النشرة، إلى اللقاء.

البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل.

صبي طهرت تعذبت سنين كرمال عيون الحلوين لما صارت بالعشرين عريس لغفلي طل تياخد هوي

ومن جورج خباز سمعنا كبرة البنوت. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على الراديو تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة على إذاعة الريترو زد، ومنها برنامج صوت لبنان، فشكراً لك. أما إذا حد أو أنت تريد الاشتراك، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550، وليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة الريترو زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

كما نذكر أيضا أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

وجاءنا من إعلان من القنصلية اللبنانية العامة في ملبون ما يلي: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات، وهما للمعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0493352717، أما للوكالات على الرقم 0493315336. ويرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط، أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529-4588. ونشكر لكم تعاونكم وتتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

قال الشاعر نزار فرانسيس: لو الكذب بضوي كانوا نص العالم منورين.

وقال جبران خليل جبران: ويبقى الاحترام فوق الصداقة وفوق القرابة وفوق الحب أيضاً.

وأقوال وحكم. الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها بل اجمعها وابني بها سلما تمضي به نحو النجاح. والحياة مستمرة سواء ضحكت أو بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. شاهد عيوبك في عيون الآخرين وحاول إصلاحها.

العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيدك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طائفاً.

الحب هو دفء القلوب، والنغمة التي يعزفها المحبون على أوتار الفرح وشمعة الوجود، وهو سلاسل وقيود، ومع ذلك يحتاجه الكبير قبل الصغير. والحب لا يولد، بل يخترق العيون كالبرق الخاطف.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج صعيد، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع وديع الصافي ونجوى كرم، وفي حوار كبرنا.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاصة بقوس ساينس ورك وغزي عالم بنهرة خاصة ومجيش المعدان دمن هري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إذا دمخمل الليالة إتلا خبة إذا عثا والقور دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل بهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدايا قوس ساينس ورك قنيل بيت قغبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: خجوان عمّا تريكوس رشتا بتاوي بيرخت آد بيتايلي. خجوان عمّا كي هيرا ببنيتة غدا سلطة أستراليا. مغزوية لداخي كنشياتي جروسة وشخلوفنا. هدخت خلمتو سندياتي منصد فيشي مريزقة دعتت. بيوم التاتو شبخة دسرباب تريكوس رشتا كل خناشة دي أستراليا بتبعيش خجبنا. بخواش بني أطرا أمراني أميناي واسكلاية تيولاية عانيت اتلون فيزا زونا نيتا وستخبران. متخشوعت أتياني بيتوتوخن بتقبل أبوغداني بالداخل شقال السعمة ورخد انترنت ين بملايت غدا فوم ورقيتا ين بيرتا ان سنيقة إلا سنتا إلا متقن ينتبليشان بريشة ويرتا بشتالة مقروطة بورخد انترنت وتلفون أختون أبماسيتون خبطيتون سنديتون قبيتوتوخن وكنشتوخن حضري لجاني هجبن عمد إترال بو إسريشتا كل خجوب إتلاطيما لوبن بزودة من www.census.abs.gov.au/Australian شرورة بيات The Australian Bureau of Statistics Canberra
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثق ذر بيث غلاخة روما بيث غلاخة ربو خاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشاي في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هل هدايا استراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما مخزياثة وكذلياثة وخيوثة درومائي وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتا بخا أرخى دليت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقدر روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

الجبار تخبط نهرا، قصرخ رام من أيواته، بيشانة ليخة بزونه، بلبت أبرة بشنتد موتا، طميرنا لوخخ قيرة قانونه. الأبرخ رويخة لتشوهارة من دعور، برجخ تليخة وقصرخ طويخة، ودشياتخ بريزة تخد شمشة زونه.

خيلت إمبراطوروتخ من بالد بنونخ خيشة، ومن جباروتخ أب من تشعيتخ لتخينا تشو نشانقة بيشة. دمقت أينة مشتن الدشياتخ بريزة، يا ماتي بتخن الأبرخ دارن قد قين هاوي، ورمياتخ وطني قصرخ بانن لوخخ بلطن بإيقارة.

شمانا مخبة آلها كي جوب لسلوطة اي من اطلبتن لهو يخشختة آلها كي جوب لا لا اي من طلبتن ليلة هاي بوش سباي مدري لا اي من طلبتن إلى تمام خلطة ولا اي من اطلبتن بلكت هو سباي قيانا إنا مي زيانة قخينة وإيمان تضان له يخشخته علىها كي جوب لا

ما خربت هويا إن كل مندي الطلب خلي آلها رب هاي دانا يا ولن مجيبت آلها يط إخلي مارن بتخش وخلي اتخد إيدن ومجيبت أخنن بلخخ قاتو بهاي دانا كتخش وخدهاو جارك بالخ قاتن

Aha, anin qetela. Et peşel balan, et in alaha. Arqulele bjawabtet slutan. Aha lela et lebaye. Et yawle hao mendit batlabu wakhmanne. Alaha ki jawab. Iment hoya dana, kamel. وهاد هاي دانا إدانة كانوا جرت أويا وأخنا لازم إيلا اتخملخ بسلوطن

وبختامه طرأ لقيبة كل خزوا وخلمانا بتبايش بتيخة، وقالت آلها بتشم مخلة كد بمارا قاتن هي خوش لقامة.

0: شو مرة مخبب درخ أموخ نغدا ياخيتا ومدر أماني لمندي السدني رابي والهاول قول قشينا قم يقروط خرابي والشلامة لخ بشماية قادلين لا
1: راب شينا وراب صبي بشماية وهاول باسيم رابا وشلامي قشلة شياموعد برس قالت ملبورن وتودر من ملبورن
0: بس سيما رابا رابا بغداية خلبتك بشماية قالوا خمدر غداية خيتا هلبت همونة وان قد بتمكملخ خل سامة ريانا من همزمتخ بوت أمنارم تلقى وهمونة اديو مكملخ على عن آهة هنايا
1: دخلت له خاطر عزيزة ياقوب وتخاطرت شمانة البتة من قمت شارن بين أمر مخب شموع ومخبان التوناية وشعية ين قصدت صلمن ملخمة آشا واختمرن بتقارن لسامة تريانا تقيل رابة شريعة من توناية أمنارم تلقى ين أمانم تلقى ممكن سامت ليتايا إن هو يالي برسد وإن لا بتختمن السامر ويعايا وأوخارايا شاو قادم إن مريم أنت بس هادية بتشارن الآها سامت ريانا قامت من ختامة سامة قامايا شاو أدور قامت خور الشاموع هدخة كل داخل تويا طيلي بخيالي تآزن وخازن انهاوي بسرستوتا همزومي اهجوانقا اتنت اتلي باصروتا من ايناتي تليون غزايا رابا بسبيوتا انا من قالا بتماصم برشن الاو رخمة شريرة تمت هاوي شني يا ريخي ويرا الله ايجي مري لو إلي تفقت برخمة عتيقة بروني أنا لتلي بلدوتا بتأني أرخاتت شويقة من رابة شنة ولا أيني إينا أين الطليوتا أو جهلوتا ولازي أين الجوانقوتنا بس اديوم قجه قامتا بتشكل جرأت وطلب هيرتا من او برسوفا قامت بتفاقي لي كم ارخي وامر ان بس مالوخ جوانقا اتغزيلوخ داخي جواجن واب ارخي نيخا وريشي مجبا الله يا زهمة الله بروني دوقت بايدي هل بيتا ومضقرت لي آه الشرطي أختي بتتبع أنه أخت مخبت قابولي ود آها هتخمري إنا مدرش جاه ترتغ لطلي ومتخري باست آها أرخا هالا همزمتي لختيما جوبلي ومري رابي ميقروتوخ تمني بيتا وإجا أنا بكل إقارة بتهاون ريجوخ وأينوخ وخد منوخ قيمة ميقروتوخ مخبت دويقن بإيدي وجوجلي وأنا بارا بارا أرخي لون وغزاي ورابا صباي قلتت ريشي مش فنوا وجاشوق تخد أقلاتي أختي قطاشوي فرصوبي ولا خازيلي يطعان خينة هذا ويلي هل شليلا وشميلي قالت تقتقت الترقى ضيلي مطيلا البيتا سبرا خدجا هل باتخ والترقى إنا لبتخلي إجا مر جوانقا رابي أنا تقتقلي الترقى ويطقن بابي بنوشي إيلي ولي ما سقايم وشال الأقلي ولازي اتلي خيلة تباتخ ترقى تكتكت إلى يولتت نشانقا ين لشانا طشوة بيلا مضعنة كليون بنوشي وإتلي أرخى برت پتخن ترعا ایجشویلی قالت قدیل پرتول جاوت ترعا وخا قالت وسوست نیخ پلطل من او ترعا مبین نقاتی رابع آتیقه و ایمند پتخلی وقالت جوانق بیمارا فاقت ور رابی او قامت ور وانا ضئيلي من ايدي ايوه هلب ايدي من تقدر ودور الترقى وام قالت ترقى دوارا خقال خينا من جاود بيت شميلي بمارا بروني يخنن مبيون اتلخ ارخي منه فقد نور اي دانر اشليت اها قال ايلي قالت ياقو إن مخلط لي جاني تليت ممكنوتا من خا خبر أختي تخرن قالت ليون شميا زودة من طلاتي وشواشني أبزضيلي شمت أو جوانقا إيوا يخنن إيمن جوب لو مره هي بابي تلي أرخ أمي برد جوب لك بابي مر بخقالة رابا نيخة جوناتي أختي أنا شم أنوالي هدخا إن ضيلو غبابي لامض أجانو خقاته إن بسمالو خرابي باين أنا مقرونو خقامتات لامض خور شمو وآها قد مضأنو إن ممكن تاخرو وخاجل من قالو سبب إتلي مرأة نشيانا يعني ديمنشن ممكن هاو نشيو أخ نشيالي قيمي إن من يختل يلا صدمن خجم جاه تشيهاق هقيتت لي يطأن مودي لبيمارة وشي بقرن من ماني وهمزومة جوابه من يمو خمزومة من بروني ليود بخزايو آه كل همزم تويلة وأخنم أرخن بوارة جاوة قامت يخنن هدخ شوريلي بهمزمتا ومره داخي ود بابي جوب لبابي آتن ماني ود تشخيشلي يخنن ومره أنا برونو خيوم بابي اتلي خا أرخى متين مني تخازيلو ممكن يطعيلو وأبقات يطعطلي حقوتكم آلاها بارو إيمت مورم لي ريشي تخازن والأو طالانا تشليه وأمي البيمة ومرم إيدا أخت مر يخنن وإيوة أو رخمة بش شريرة قاتي إن لم صيل المدقورة تخرياتي بآني رفاق قامعي وتخرن فرصوبة أو رخمة تالا ليون خزي باتي بسبيوتا إن تخاريون الأو شكل أمياق وشليا البيمة ولا شكل خينة ياقو أو بشريرة وقاتي شليا البيمة أمي وإيدا مرمى بر ختامة طألتا تخدشمة فرشتا خارتا إن قالت دميل قالت ياقو مري شلام لخم يقرا هتخدري لي شلامي غزيلي ريشي مرمله وجوب لي شلامي بخا أرخا قريبتها وتأجابا اخبرم لي وهتخ مره يخنن بروني أرخو خماني لي فرصوبة باتي ليلة أخرى يا الله وقال خليا رأش لي من جاوت لبي بلطلة ماني إيلة أرخو خبروني مدرش هدخة بوقر من يخنى أنا جنولي الهمزمتا ومري هم من قلي برونو خشدلي اللي ودويقن بإيدي إيمان ضيلي تليون غزايو أرخي سباي مين بيتوخ إن ميقروتوخ قبلتلي تهاون أرخو وأو قولة قاتي بتمد أرقى بيتي فرصوبه ليون بغزاي بصبيوتا وليون بضايا انت فيك ايون بيوخ إن قالوا من خبرة بروني وفقدون ليلة نخرايا من نتياتي سبب قالوخ مهنياني لي قرابة من شم آنه إيمان تمري آهم زمتا غزيلي مأختلانيتا قملي وشليل الأقل ومر هلا خا آه سامت ري أنا مخبي ختامي لي إنا أدية بتشارن سامت ليتا إيها وأنا همون إن ميقرياكو لي مجليلي سبضانا إتلال
0: باقت باقت شلو دانا ديو خيلة باقت أجيزا
1: هاد باسيما ميقرياكو ملوء إلي أجبوتا تخبى شريرة خبرة مهنيانا شميون إن ليون تخارة يخنن جنبل الهمزمتا ومره بابي أرخى إلي خامن آني رخمخ شريرة أنا خزي من شكل أمه ماني إيوة أو رخمت بوش إتوالو خيمانوتا وبستايوتا وخبه وإقاره قاته خاشتقى تشريا ويله كخشم ربابه ضيلي قد يخنن سباري والخاجوة وهر هذا أنا بابي طمر جو دا تخمنتا مودي جوا بيول كا يخنن ناجستن شميلي خاقالت ونونتا مأخشي أمري آتو رايد أرمي ضيلي قد آها قينا ين هاوست تونونت إيوا أو قينا ملخمة بترخمي ياقو وأنا مفلخلي جاوت طالتا برشتا خارتا قالت ونونت شوري لبش رياما وخلوني جونتياتي يخنن دوكلي بدراني وخلص لي رابا قويا أنا رابا سباي برملي تا أجبوتا باي ود أمر ود هيج ليل الشمية أها ونونتا من قامتا إجي يولي كل خيلي تبتخن والأيني سباي وخزن و أب إن هويا وخاج وجتس أرتا من يخنن ين بابي ويطأن مولي بتأودي آها دقيقة أنا غجلي إيمان تقال بوش مرملي وخويطة أما أمبخيها مقوخلي يولتي أختي آد أمرتوا قالي مهنياني لك شمعاني ولا خخينا الليبة يولتي ليها ونوى تشلي الأقلي ولا تخرن وقينا جاني وشارن وونمونة مور شرارة أخهم ماشا ومدخر شموخ ان خليطيون يخنن هالا تشلي شتيقة وبريزة بشوفي اخستونا لا جوجانا وانا لا ضيدي مودي امرنوا شوق من فوشطلي غدا فصلت لقامة بقوراغوتا من ايش اتقال بلاطيو ومن قمشانيت الفصلت تريانيتا رئشلي فشلي خردية بتخشم درانانة شخينة ملي من خبة درانانة مخنية ونوى مني طلاتي وشواشنة درانانة أو خبي وبش شريرة وعزيزة قاتي وأو أختي كي قاري والي يولتي إما دبنوشنها وخوة ولاش سخينة ضيلي أها قال إيوة ترخمي ياكو وأبقوا شوريل بخياب قال راما وريش متبل جو صدري أخا طفلة تاو بخيا جو صدرت يمه يم بابه بشلن هذا ترون بخيا ونشي جانا هلق طيلا من خيلا واشتغلا اجي يخنن تروي إداتو فرشل إلا ومره رابي ان بس مالوخ فاق التولوخ وأبعد بابي فاقت تو منيخ لا مرئي أقلوخ مدرس وفاخلت بطلابي منه بابي أنا تفكلي بطرابي جاوت أرخى وضيلي إلي من آني شكلت شي مغزن والو شي مغزت والو قاتي وهاكتوا باسي من برد متخري اللي بد او شكلوخن شلي خدي البيمة وإيدوخن مرمي قفر جاني بش خدية سوزجر تات أمي الله ونو متخرة باس تشكلا لي من تنوت ما ينوال مني ولا بتفشقي ووريدة أكلوخ وشالت وقم رخموخ وأزيزوخ ولا بتخرت والآو دأواروخن ومسمتوا وبسمتوا من مرأة نشيانة مزبوط إلا قد خب شريرة وإقارة رخمك أغضاده إلى أو درمانة بش بسمانة إديوم آهت فكتوخم بابي مصيلوخ دغلبت المرأة نوشت إتوالوخ جاوت ششلتة خيالي وتخمنياتي وبصوروين بتمميتن الآي وليتوخن سبريتا شررتا تفشتيلة لقتا وطولك توخن من جاود أمتا ناطوريتا مهمنتا أن طلاتي وشواشني هات خمري يخنن ومن يخلي من همزمتا ليا وفرست قاتن أنا تولي ومدرزلي جاني سباي لدفنة ياقو ودويقالي إيدي خاجة خيتا وخليصالي بإيدي ومري بروني يخنن إن ماسد أودت لن خاتشاي رنجنتا وصبيانتا دموخا إن بسمالو آهت ماسخ تخرخ الخدرية قوامياتة نشيه وخ من قم تممن والهمزمتي مدرش مقوخ لياغو يولتي طالب واحد خاتشاي ولا خخينا أنا جنيوالي الهمزمتا من رخمي ومدرش تمم لي همزمتي قيوخنن ومري بروني يخنن من برشات خلجاي بطلاب منو اختاوت خامد أحدانا أو never to be forget أمر يعني من دي أمر هيك لا فاش نشايا وشتبت كل من دي شمقتلي مني اديوم خامتلي وإن ممكن هويا ماصد أبرسد من دي تمخبت بضعتي جاوت بني أمتن بيد أرخى تأمناروتا شررتا تاوي خادر مانا بسمانا قرابة أو خجمة من أمنار مرآنة تلتلون هيك نسيانا بلشانا يمايا آتورايا كتابياتي كي هاوي بأتوات نخراي وبخبران آتوراي آهي لخابا صوروتا من خبنتا من هدخ أمنار جو خقلت مخوروتا أو ملخمانة مشخاتة إنهاوي أو طأليات دراماية أو توناية وإجريات ومقيبيات هر هذا آني أمنار طالانة لتلون هج برميتا ونسيانة آها خقلة رويخي لي خامن خقلة سبرايوتا كي تبعي أخ مخبتت أو باقودة أب أنت يطعي بخلاطنا بس خهد خطالانا هيك لتلي برميتا بتقوداشت بيما ين قوداشت أمناروتا ين شبيرود أمانوتا هد خطالانا لي يطعي قد كل خقلة أمانوتا اتلي قدشت جاني قطوصة خجرشانة شكلي كي قادشي البلخانة اتلي طالانة درامائي كي مقدشي الأو بيمة طالياتي بيشي تمم الله كي تابت مشخاتي وطاليات درامائي كي مقدشي القنية وبيمة إن أو من دي قامايا وبش أننقايا كل أمنارة إيلي جارج خامي إيقارة جانا قاميتا وخرطة إيقارة تخينة أو من دي تريانت أمنارة إيلي خاميتا وقادشتت قولت كي يولق مخبانو وفرجانة قاميتا وخرتك كل طالانا شركينا أمي البيمة الهدك مبقانا وشتاوة وتجبرانة أو أمنارة ينشتاوة ماخي جو خاصة رخمة وتخورة قشماطة وطالقتة هيك ليها وأمنارة وأو أمنارة لم يغر قبيمة وفرجانة ومبلغ خبران لا باسيمة وسارو ولا مغز الشريروتة ومهمنوتة خقلم قدشيا هيك ليها وأمنارة مهمنا جاوت أمتا ولازم بتاويل إيقارة جسرابة من مخبانة آها خقلة شريرة أو أمنار تبع هدخة أو دويات در قولاية إيلي خابرسو فرابة النايا وتلاقيرت وتلاهيكير أشتا برسو بيت تخا أمانا يخنن مرة رابي أهم زمتك كل جتيوالي إن بين بقرن إن أهم من دي قومي لألوهن وتلقوهن أن طلعت وشواشن هالآدية مري بروني آها ليوخا ألتت دالقتن أختي وآها مندي بداي موتا شي قوم جاوت طالياتا دراماي من سبب كل فلخانا إيلي دبيتا قومتا بخلتا دوختا قومتا وتلاهاقا ولقنيتا فرسو بيتا وأبزي لا منشخ خدريا منن اتلن زامنوتا فلخانا وخاميتا تشلبت من هاقوتا تشل طالانا درامايا دوخانة خاميلة تشلبتة وبلخانة وأرخة خيوتة وهاو رابة باسيمة قد وخياته من داناته مقروتة خا بلخانة تلهيج قنيتة برسو بيضة شوق من خسرانة زوزنايا من جيبة جانو وكتشخو فغرانايا إقاري جوري لك كل أمنار خيرة ودوخانة مقتشانة بلخانة خلطة لهم زمتي بروني مرة يخنن رابة شرارة لهم زمتو خرابي وآدية من يخجى هلت آزن ومين شاي أنا سبري ورهادة ياكو خبرة لفلط لمن بمت تيجخ منن إيجي هلت يخنن دائر وبقري من عزيزي ياكو موديل مقروة دوخة من طالياتي وفريسة جو آها متخطلاتي وشواش النوير ومن أيني كتاوة بليخيل وداخي وبيزالة آها خقلة جاوت أمتن اتلن خبك آها بلخانة بماية سفرايا هتخبو قري من قمت يولو البونايا يخنى ميال الشاي ومر فقدن شاي ومتوالي جو شكلن بغدادي وشكلن الشاي وشتيلن شتقوتا ومن يخلن خجا من برخ دا من يختا لجرش للزودة من أسرا دقيقة مري عزيزي ياقو ان بس مالوخ ما ست يبتلي بونايا قشو آليد بوقري كم خجا يخنن جو شكل جوباتي باجبوتا وباقوري باينو هدخا داخي بتيولوخ بونايا كخابو قارا بكرة من قم أسرة دقيقة أنا مري يخنن بروني هدية مر خبة رخموتة وإيقارة إينا درمانا طبع سمت كل مرء أنا وشاي بابو بتخاري للبوقاري وبتجاوب لي مدرش ليه بقرني سبب أوش ماي لرابة سباي مري آها وأيني جو أينا دياقو وأب يخنن أينو بأينا بابي تاوي خادر جمت ان بتخاري للبوغارة بتيولي بونايا ياقو اينو مغدوري ليوخنن وقالي بخاجخ جس اورا جوسفاتو تبتخلون من اغداده خبرة مني لفلطلي شوق من ليشان فولطلي قايوخنن وجوشق لي جوباتي وچخش لي بخاقالم اخت انشو الدنه هات خبرم لي يوخنن اخت انا قري لي جاود ايناتو إنه أب أنا تخيش لي وجو شكلي جو فاتت ياقو وفولط لي لشاني وفرتل لي مغزوك يخنن البتة أنا وأب ياقو برملن أغضاده إنه يخنن فشلي مخناشة مترية جاني ولا بد آية مودي لقومه إيجي مري أو هلخ مذب كالن أو سامخ خرايا بتاوي خد شمت شمطت قنية شررتا خير مري على بتممخ بشهو الدعوة
0: آمين آمين
1: باسيمة
0: رابا أتراو باسيمة رابي يويل طنات منتخ منو خل دوا تونايا وما كملت الدوا سامت ريانا اتأمنارا تلقى هل بات إيوة خا حقيت مجد يعني دمت عينة ناشا بخ بجراي ومن بردن تخرني ودن ناشتي لمطايا الخلوخينا بريشات اتلي ديمنشا إنا اختيت ماره ماشي صالمنيات تناشي ماطي لن دكاني أدراو بس هي مطانات من تخ من نقب قيلت على بتبق بيوخي ومتخشي بداته
1: بازي مرابا وبعد وبشمانة تلون تلهيبي تيبنا بشمايا وهاي بازي مرابا قمش ميسا
0: بسي
1: بشلامة
0: مريم النق بسي مرابا شمانة مخبة هلخا بتاتق الخوتامة خرزة اديم يوما همونا وخملوخن وشقلوخن خيطرانا مني داخت أنا خملي المقروط تقاتوخن هالبت بالشغل مشينا من يو الهاول مدرزة من فيودر نجاريان ومني ياقو هاولو بوشم بشينا بشوخنوخن أمزمارا دودي مرزا